0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

0: مرحبا. مار وحبا. تحياتي أعزائي المستمعين الكرام. اليوم الجمعة 22 من شهر أيار مايو سنة 2026. معكم على المباشر كما كل يوم جمعة الساعة 3 ومعكم دينا سليم حنحن. تمام 90.1 FM اللي بحب يسمعنا عن طريق الانترنت www.4eb.org.au. أعزائي كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نحاور، بيكون معنا ديف عزيز، ديف شاب حلو موهوب معانا،
1: ديمتري أنقيري.
0: أهلين ديمتري، كيفك؟
1: شكرا لاستضافتك، أنا منيح، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. رح نتمتع اليوم بالموسيقى، رح نتمتع اليوم بحوارنا مع موسيقار موهوب موجود في بريزبن ونتعرف عليه أكتر، لكن بالأول كيف اعتدنا نروح على حكمة اليوم وأغنية وبعدين نرجع لديمتريوس.

0: في الموسيقى تقترب الروح من الروح.
1: ننتقل معاكم لفقرة أنا المصري. فنان من نجوم السينما المصرية، من كبار صناعها من بداية الأربعينيات وحتى رحيله في منتصف الخمسينيات، كتب وأنتج وأخرج العديد من الأفلام اللي كان نجمها وبطلها الأول أيضا. أنا المصري النهاردة عن الفنان الكبير أنور ودي في ذكرى رحيله اللي بتوافق 14 مايو سنة 1955. نتابع.
0: أعزائي، أنا جبت خصوصي لأن الأسبوع اللي فات نسيت أني أحكي عن أنور وجدي. إحنا منقول عن أنور وجدي هدول الناس الخالدين اللي تركوا لنا أغاني كتير حلوة أكيد، لذلك منرجع عند الأغنية اللي هي لعمرو دياب، خليكم معي.

في المساءات التي تعجز فيها الكلمات عن حمل ما نشعر به تولد الموسيقى، ليس فن فقط بل حياة كاملة تعاش بين نغمة وصمت، بين وتر يرتجف وقرار.

0: لا إلى الكلمات فقط بل إلى ما تخفي الموسيقى خلفها. أهلاً ديمتري.
1: شكراً. أهلاً فيكي.
0: إن شاء الله تكون عجبتك المقدمة.
1: رائع رائع جداً. شكراً كتير. وفعلاً بلشت شك أنه حضرتك عندك خلفيات موسيقية، بتعزفي على شيء آلة أو متعلمة شيء موسيقي، لأنه الحكي كان جداً جميل.
0: كنت بالسباي درست على الأكورديون.
1: حلو.
0: وما كملتش، كنت صغيرة. والدي الله يرحمه قال لا، بنت حرام صغيرة خليها تكبر وبعدين وهيك شغلات. احنا عيلة بتحب الموسيقى وتحب الفن بتحب الأدب، لكن ما طلعش منه ولا واحد موسيقي.
1: عادي عادي،
0: انا كتير سميعة.
1: المهم المهم نسمع موسيقى. كتير بيعمل فرق هذا الشيء بحياتنا،
0: كتير بيعمل اشي حلو. انا من النوع اللي كتير بتابع القنوات والبرامج، وكنت اتابع تلفزيون يعني من صغري. المهم انه انا مهتم كتير في برنامجنا اليوم نتعرف على موسيقار مثلك. انت شاب شقت طريقك من ولا اشي، كيف انا فهمت اجيت على بريسبن الكو، انت واهلك واخوك، من وجهة تحية لاهلك على الاخلاق الدمثة اللي ربوك فيها. انا بعرف اخوك منيح جورج.
1: شكرا.
0: بحس انك انت بالفعل انسان عندك كتير مهمة، عندك مشروع كبير بدك تحققه. احكي لنا عن مشروعك كمان دور.
1: صح. بالأول مثل ما بتعرفي الواحد لما يغير بلد يغير ثقافة جديدة بده شوي وقت ليتأقلم. أنا حسيت نوعا ما أنه بلشت أكبر، صرت 30 سنة عمري وقت جيت على أستراليا تقريبا، فحسيت بالمسؤولية أنه لازم أعمل شيء. وبما أنه هي البلد بلد الفرص أنا بسميها، فليش حتى ما أرجع للشي يلي مثل ما ذكرتي بغذي لي روحي يلي أنا بستمتع وأنا عم بعمله. فقررت أعمل مشروع موسيقي.
0: حلو. وإحنا عرفنا أنه أنتو كمان غطينا ببرامجنا سابق، برنامجنا سابقا عن الحفل اللي عملتوه بساند جيت. كان صح. حفل كتير بمناسبة عيد الأم، شيء عيد الأم الأسترالي. للأسف أنا ما حضرتش، كنت مريضة كتير وقتها. تاني مرة بحضركوش، أما إن شاء الله المرة الثالثة كنت ثابتة. وحكولي كتير وشفت كتير فيديوهات. يعني أنت بتآمن إنه الموسيقى تشفي الإنسان من حزنه؟
1: أكيد أكيد بآمن. بآمن إنه الموسيقى بتشفي الإنسان من حزنه، الإنسان يلي عم يعمل الموسيقى أو عم يأدي الموسيقى، والإنسان يلي عم يسمع الموسيقى كمان.
0: بالفعل. يعني انت وانت صغير بينت هاي الموهبه اللي عندك ولا امتى بينت اكثر شيء؟
1: ايه صراحه اهلي لاحظوا انه انا بحط اذني بسمع على اي محل جاي منه موسيقى، فشجعوني. كان عمري 4 سنين طبعا، انا ما بفهم شيء. فهن حطوني بمعهد، وفي استاذ مثل ما بيقولوا تبناني، وتطورت الموسيقى من وقتها. يعني انا وعيت لقيت حالي مثل المدرسة مثل الموسيقى، هو شيء يومي أنا بعمله بحياتي.
0: في عندكم حدا بالعيلة بالموسيقى يعني له باع بالموسيقى؟
1: بابا بيحب يعزف على الجيتار، كان يعزف على الجيتار، فهو التشجيع الأكبر كان منه كمان.
0: وما كانش يغني؟
1: بغني شوي يعني بنطاق العيلة.
0: يعني شو ولكن... أصد بفلسطين عندنا مثلا بكون واحد صوته حلو مثلا، بكون في أعداد هيك بيغني بطرب الآخر والآخر بصير يغنوا معه. عندكم هاي الأجواء كانت؟
1: صح. هذا كان بابا مثلا بالأعداد يجيب الجيتار نقعد نغني سوا مثلا، فكان تشجيع منه بشكل أساسي.
0: يعني ليش بقول لك ده الحكي؟ لأنه عمي برضو الله يرحمه كل إنساره ببيت الحق بقوله كان يرتل بالكنيسة. هو كان ماسك الترتيل كليتها بالكنيسة اللد اللي هي كنيسة كتير مشهورة اللي إجا نقله رفات مار جورجيوس. وموجودة هناك لأنه أصلا من اللد هو مار جورجيوس. وهاي الكنيسة انبنت، وجدي وورت أولاده، هو كان يصلي بالكنيسة، ورت أولاده التراتيل. لليوم أولادهم يعني أولاد عم أولادهم كمان مسكين الكنيسة، والكنيسة عاد سياحية يعني. عاد لما كان يرتل كان تنقله الإذاعة بوقت عيد مار جورجيوس أو عيد لد بسموه. كان عنده صوت أخاذ بالغناء كمان
1: كتير حلو.
0: لما كنا نقعد كنا وكان في أعراس كان هو يغني ويتحفنا بصوته، صوت ومنظر وكل شيء. يمكن هذا الشيء كمان طبعا، اني انا كنت احب اسمع عمي كل ما كنت

0: لعند قال له عمي احكي لي عن عبد الوهاب شوي، احكي لي عن اسمهان، احكي لي عن هيك. كان ملم وكان دارس يعني، لذلك جميل. كمان البيت له طبيعته انه الواحد يطلع انه يحب الموسيقى ويتذوق الحياه والسعاده عن طريق النغمه الحلوه المسموعه.
1: صح.
0: كان عندكم راديو؟
1: كان عنا راديو
0: ولا بطل في راديو عيامكم؟
1: كان عنا راديو، بس أنا اللي بتذكره منيح إنه وقت أنا يعني صرت خلينا نقول بالابتدائي وهيك، بابا وماما جابوا لنا مسجلة خصوصي مشان أنا أجيب سيديات وأقعد أسمع من قبل ما كان في عنا موبايلات صح. فأنا بتذكر أنه كنت صمد لأشتري سي دي معين، كان بوقتها ياني كتير معروف بوقتها أندري ريو، كنت جيب سي ديات أو بيانو جاز، كنت أقعد وأسمع وحاول أعزف هذا الشيء على البيانو اللي عندي.
0: أنت هلأ بتعزف على أي آلة؟
1: أنا دارس بيانو وبركشنز. يس.
0: يعني شو هي الآلة الأكثر أقرب إلى روحك؟
1: بيانو أكيد.
0: ليش؟
1: الميزة اللي بالبيانو، بغض النظر انه هذا الشيء اللي عزفته من انا وصغير وتربيت عليه وكبرت عليه، الميزة بالبيانو انه هي آلة فيك تعزفي عليها شيء اسمه ميلودي، يلي هي النغمة الأساسية تبع الغنية بالإضافة لمشاركة بالإيد اليسار.
0: حلو.
1: فأنت كموسيقى أو كمعزوفة أو كغنية كافي تعزفيها بس على البيانو لا تستمتعي فيها.
0: كنت تعزف على البيانو الموسيقى العالمية؟
1: صح، درست كلاسيك.
0: كلاسيك ليش؟ لأنه بنات التنتين كان أنا بيانو طبعا بالبلاد درستهم، كان كمان بالكونسرفتوار بيانو، كان يجي يعزف وكان يعمل ريسيتال وهيك شغلات، وكانت تدرسهم تيجي على البيت مدرسة روسية كانت تعلمهم كلاسيك يعني كل وقت. لليوم هن بيعزفوا يعني، بس الحياة أخذتهم وبطلوا كتير يعني مهتمين بهذا الموضوع. عندي بنت صوتها كمان رائع كتير، بس هي موجودة بملبورن. لو موجودة هين كان فاتت معاك بالفرقة.
1: ياريت.
0: يعني قصة الموسيقى حب أبدي لا ينتسى.
1: صح.
0: حب جمال اللي بعت الإنسان إنه بالفعل إنه هو إنسان رومانسي، إنسان بحب الحياة، إنسان محب لكل صوت عذب، كل صوت جميل. بدنا نروح هلأ على عسل الحلاني في صغيرة ونرجع.
1: أوكي.
0: ولا أنت حابب في إشي هنا؟ حبيبي أنا بعرف مين هشام الحاج، بتعرفه؟
1: فينا نسمع، نجرب
0: فينا نسمع نجربه. يلا
1: يلا.

0: ديمتري بتعرف هاي الأغنية؟
1: صدقيني لا, لا ما بعرف.
0: أول مرة بسمعها.
1: أول مرة بسمعها بس حبيت بالأول في مثل بزق بلشت الغنية مثل بزق فأخذتنا شوي على الستايل تبع الكالتشر تبعنا صح تبع الثقافة تبعنا.
0: بالفعل أنا بعرفش من هو, سمعت الأغنية عجبتني نزلتها. كلماتها كمان حلوة. طيب أوكي خلينا نسمعها. وبندي أسألك سؤال, إيش أكتر مقطوعة موسيقية بتأثر فيك؟ يعني بتكون أنت مثلا اشتغلت وتعبت وهلكت جيت بدك تصفي ذهنك, شو المقطوعة اللي بتحب أكتر شي تسمعها؟
1: إذا عم نحكي كلاسيك ولا عم نحكي ممكن غنية؟
0: البدكية.
1: إذا غنية فكيفك أنت فيروز. بسبب زياد رحباني. بسبب زياد. الموسيقى البيانو اللي فيها.
0: أنت شو رأيك بزياد الرحباني؟
1: أنا برأيي أنه هو شخص فوت على الوطن العربي نوع موسيقى لسه ما كان فايت على الوطن العربي بهالدرجة, وعمل صياغة له بأسلوبه. فعطى لون هلأ أي حدا بيعزف على البيانو بهي الطريقة بيقولوا له أنت عم تعزف مثل زياد الرحباني. فهذا تميز لحاله.
0: عنده ستايل.
1: عنده ستايل صح. عنده
0: ستايله ستايل. جدا حلو مع أنه هو
1: جدا مميز.
0: فيش عنده تعنقول
1: شوفي الحال. صح
0: كتير إنسان متواضع.
1: صح
0: كتير إنسان يعني كيف بقولوا على الأرض يعني مش فيش عنده تكبر وهذا إشي كتير رائع. الفنان لازم يكون هيك.
1: صح
0: مزبوط يعني. أوكي منيح. المهم إيش هي الفكرة الموسيقية عندك هلأ؟ تيجي الفكرة من الصمت ولا من الضجيج؟
1: صراحة بحس الفكرة الموسيقية بتجي من الواقع, لأنه أنا بس أفكر بالموسيقى كمان بفكر بالواقع والمجتمع اللي حولي. مثل ما طلعت فكرة كورال شمس للسيدات فهي طلعت من الواقع أنه في مجموعة سيدات موجودين بالمجتمع بحاجة لشيء يعبوا فيهم وقتهم بنفس الوقت يكون مفيد, وأنا عندي شغفي بالموسيقى فخليني بلش هالمشروع. فحاليا أنا عم برتاح شوي خلينا نقول بعد طبعاً. بعد الحفلة فنوعا ما هلأ أنا عم بلعب دور المتلقي. حلو. عم بسمع الحياة هلأ كيف عم بسمع الفيدباك من العالم. كمان
0: الرأي الجمهور. عم تسمع الفيديوهات كمان
1: عم بسمع الفيديوهات أكيد. وراجعنا هون وقعدنا الأسبوع الماضي مع الكورال وحكينا الملاحظات. فعم نحط خطة للتطور وكمان عم بحط خطة ممكن لأشياء تانية جديدة تكون موجودة.
0: يعني عندكم فكرة بالرأس شيء جديد؟
1: صراحة في فكرة يلي هي
0: ولا already لسه مش طالعة؟
1: لا في فكرة already عم نشتغل عليها أنا وشباب وصبايا هنين بيعزفوا وبيغنوا. سميناها باند ميدلي. بعض منهم كان مشارك
0: إيش يعني المعنى؟
1: هي عبارة عن باند مجموعة صغيرة من العازفين والموسيقيين.
0: مدلي هن يعني مدلي؟
1: مدلي يعني مجموعة أغاني موصولين بعض.
0: حلو حلو.
1: فسمينا الباند مدلي. وبإذن الله لح تكون عنا حفلة زموها السنة الجاي كغناء وعزف سوا.
0: حلو ممتاز. ويعني أنتوا هلأ وقفتوا فرقة شمس؟ استراحة هلأ؟
1: لا ما عندنا استراحة.
0: مكملين يعني؟
1: يس. بس عملنا هداك الأسبوع تقييم ولكن نحن مستمرين. رجعنا بلشنا هذا الأحد مثل العادة. لقاءنا بيكون أسبوعي وعم نحضر لمشاركات لح تكون واحدة من
0: نفس الأغاني. أنتوا عم تتمرنوا هلأ؟
1: لا هلأ لح يكون في برنامج جديد.
0: في برنامج جديد. صح. أوكي. بعد البرنامج عم حضرت لك على فكرة ناس نصين. قلت لك خلينا نعمل تعاون أنا وياك. أنا بكتب الناس وأنت بتختار الموسيقى حسب الناس تكون مسرحية غنائية. حضرت الناس وجاهز بس نخلص إن شاء الله بتطلع عليه وبيكون في عندك أفكار جديدة.
1: كتير حلو الفكرة.
0: بفكر إنه إحنا هون كناس اللي بيقدروا يعملوا شيء كمان عامر معنا والياس معنا إن شاء الله اللي نقدر نعمل شيء ببريزبين اللي بالفعل يخلد يعني شيء اللي إحنا نترك بصمة.
1: صح.
0: اللي بيقدر يعمل شيء يعمل.
1: صح.
0: اللي ما بيقدر يسمع ويعطينا رأيه بس ما يحبط. هذا كتير إشي مهم.
1: 100%.
0: في كتير ناس بتحس إنه بتحب بس تنتقد.
1: النقد مو سيء ولكن حسب هدفي من هذا النقد. إذا أنا هدفي بناء, إذا أنا هدفي إنه طور الشخص اللي مقابلي فأنا في عندي أسلوب ممكن أقدم فيه هي النصيحة أو هذا النقد.
0: يعني أنت من النوع اللي مع النقد بس
1: أنا
0: يكون
1: مع النقد
0: بناء.
1: أكيد بس يكون بناء صح.
0: أوكي شو رأيك بالموسيقى العراقية كيف أنت وياها؟
1: صراحة ما عندي خلفية كتير كبيرة بس كاظم الساهر كمان في عن
0: أنا حاطي هون لإلهام المدفع
1: إلهام المدفع يس أكيد نحب نسمع
0: شو رأيك يلا.

0: كم احلى الموسيقى هي موسيقى بذوق برضو فيها بذوق
1: صح كان اولتها بذوق وكمان فيها بقلبها بذوق صح
0: يونانيك انا موسيقى يونانيه
1: صح قريبه لليوناني الموسيقى اليونانيه التركيه والعربيه خلينا نقول هذا محيط الميدل ايست تقريبا بنتشارك بكتير موسيقى بين بعض
0: صح كتير حلو بتعرف الموسيقى هي لغة عالمية احنا بنعرف هذا الشيء شو رأيك بهاي الأغنية أول مرة تسمعها برضو أنا عم بفاجئك
1: صح صح صح مع أنه سمعان لها مدفعي بس أول مرة بسمعها وأول مرة بفهم الغنية من أول مرة بحس أوقات الأغاني تبع
0: العراقية شوي صعبة
1: العراقية شوي صعب نفهم اللهجة دغري عم بتذكر وقت سمعت مثلا خطار فرحت على الترجمة أو رحت على الكلمات شوي لأفهم أكثر الغنية
0: معكاش أصدقاء عراقيين يشرحوا لك
1: بسوريا من غير يوم وقت صارت الحرب ونزحوا أخوتنا العراقية فصار عندي شوية رفقات وهون عندي كمان شوية رفقات
0: في
1: بس
0: يعني
1: ماني أخذ أنا على اللهجة
0: مش ما يعني بتسمعش اللون العراقي بعيد عنك
1: بعيد شوي يس
0: وشو مع اللون المصري؟
1: لون مصري متعودين عليه مع الأغاني مع الأفلام مع المسلسلات أكيد يس
0: يعني كتير حلو يعني إحنا بهذا الجيل يعني لا طلع أنا أكبر منك أكيد أنا ربيت على ناظم الغزالي لما إجا كاظم الساهر أنا انسحرت بأغاني يعني لما كنت مثلا أرجع من الشغل تعبانة أحط كاظم الساهر أرتاح أروق قبل ما أوصل على البيت بالبيت شغل جديد يعني يوم جديد بيكون بدك تحضر أكل للأولاد ويعني لما كان كاظم الساهر يطلع ويقعد يغني أحس حالي إني بالفعل إني أنا عم بتذوق الفن العراقي بس شو مع كاظم كان أخذ كلمات نزار قباني
1: صح
0: خلانا نفهمه أكتر
1: عم يحكي فصحى
0: نزار قباني كلنا بنعرفه لغته هويني يعني كل يعني كل العرب بيعرفوا نزار قباني حتى لما ترجع مثلا عند كاظم الساهر على الألحان القديمة بدك زي ما حكيت قبل شوي تصغي للكلمات عشان تفهم شو عم بيقول
1: صح
0: بس برضو احنا في عنا كتير ناس مستمعين عراقيين تعبانين عليه بعتت لي واحد بتقول ليش بتحطيش اغاني عراقية
1: خلاص
0: خلاص اليوم حطينا وراح نحط كمان كاظم الساهر
1: اكيد
0: ديمتري الحانك بتعكس حالتك النفسية وانت تألف فيها انت مؤلف كمان
1: ما فيني اقول عن حالي مؤلف بحس الكلمة كتير كبيرة بحس حتى نقول إنه مؤلف لازم يكون في كتير أعمال انعملت وطلعت للجمهور
0: في محاولات
1: في محاولات خلينا نقول يس أنا في محاولات في توزيع مثلا يلي هو بوزع بين الآلات كل آلة شو عم تعزف ولكن في محاولات تأليف مو أكتر
0: يعني إمتى بتحاول بدي أحاول إني أنا هلأ أعمل شيء إمتى
1: لما يكون عندي هدف فأنا بيكون عندي هدف خلينا نقول عندي هالباند أو عندي هالكورال وأنا بدي أعمل غنية إلون فأنا عندي الهدف فبقعد وبركز عليه
0: أنت لما بدك يكون عندك هدف أنك أنت تعمل توزيع لأغنية بتروح للسلم الموسيقي وبتكتبها بالسلم الموسيقي ولا لا؟
1: قبل كل شيء بتطلع على قدرات المغنيين هذا أهم شيء لأنه على حسب قدرات المغنيين أنت بدك توزعي الموسيقى حتى ما تكون الطبقة كتير عالية أو كتير واطية
0: هلا بدي أسألك بشكل آخر كاظم الساهر لما هو بده يبدع بالألحان بيغني بالأول ولا بيكتب الموسيقى بالأول
1: بحس حسب الشخص في أشخاص موسيقيين حتى يلي بيكتبوا بيانو خلينا نقول في أشخاص بيقولوا الموسيقى براسهم بيكتبوها نوتة بعدين بيعزفوها في أشخاص بيعزفوا بيجربوا بعدين بيكتبوا
0: انت بالفرقه بتعلم السلم الموسيقي
1: اكيد
0: بتعلمه
1: اكيد
0: اوكي امتى في عندك اول درس عشان اتعلم منك
1: اي مت ما بتحبي
0: لا جد حابة اتعلم السلم الموسيقي انا
1: اي مت ما بتحبي فينا نقعد وناخذ مبادئ
0: درسنا الموسيقى واحنا بالابتدائيه يعني السنوات كتير بعيده برضو استاذ كان هو مغني اسمه سليم اجا من سوريا بس هن بيغيروا اسمائهم
1: تمام
0: علمنا على السلم الموسيقي وكان يعزف لنا يقولنا يحذروا ايش هاي الموسيقى لمين كنت انا دائما اعرف
1: حلو
0: هلا انا نسيت شو السلم الموسيقي بس اذا انت عامل لك كورس قول لي انا جاي احضر اتعلم منك كيف بكتبوا النوتة
1: كتابة النوتة ما أنا أفضل شيء هو مبلش فيه إنه كيف أنا بكتب النوتة. أول شيء بتعلم كيف بقرأ النوتة وكيف بعرف العلامات، علامة ورا علامة، وبعدين بقرأ ألحان بسيطة. بعد ما أقرأ ألحان بسيطة طبعا بعد وقت منيح بقدر أعزف على شيء آلة، وبس أعزف على شيء آلة بصير أنا قدران أبدع، خلينا نقول وأكتب أنا شيء لقدام. طبعا
0: يعني نجيب معنا دفتر عن سلم الموسيقى ولا ما نجيبه معنا؟
1: لا أجيبه معكم شيء، كل شيء عندي
0: وأنا
1: بعلمكم عليه. صح،
0: هذا كتير حلو، بس بقدرش أكون أنا مع الفرقة لأن أنا كتير ملتزمة بشغلات تانية، بقدرش ألتزم معك، بس مستعدة أتعلم منك شوية شغلات
1: أكيد.
0: بالموسيقى، وهذا إشي كتير بحفزني إني أنا أحب الموسيقى أكثر ما أنا بحبها هلأ.
1: أكيد، ليش لا؟
0: أنا كتير بحب الموسيقى، أنا حياتي كلها للموسيقى. أوكي، بدناش نحكي عن نفسنا كتير، تأخذنيش اللي عم بسمعني، مرات أنا بدخل حياتي الشخصية بالحوار، لأن بشعر إني أنا لما بحاور إنسان بأشياء بحبها بطلع عندي شغلات اللي أنا كمان بحبها، عشان هيك أنا بشارككم في معلوماتي. بعدين العمر مرق، في عندي تجارب كتير، ممكن ديمتري يتعلم مني شغلات.
1: أكيد أكيد،
0: يكونوا بتعلم يعني شغلات. طلعت أغنيات تنتين ديمتري ما كانش سامعهم أبدا.
1: صح صح،
0: تعال نروح عند كاظم الساهر ونرجع.
1: يلا.

0: ديمتري شو رايك بهالاغنية
1: بهالروعات
0: وحتى هاي الاغنية من 2003
1: يس جميلة جدا الانترو كان جدا رائع بالبيانو وبعدين البيز فات جدا جدا انترو رائع وذكرتني على القوافي تبعها والستايل تبع الميوزك تبعها باغنية شقام إذا بتعرفيها لينا شماميان لها ريكورد كتير حلو فيها فأي كمان نفس تقريبا الستايل ميوزيك أكيد أبطأ كزمن ولكن نفس القوافي تقريبا كمان
0: حلو لمين بتقول صباح وكي سكر
1: صباح وكي سكر لأمي
0: منقولها أهلين فيك أم
1: ريما هي اسمها يس ريما طعمي
0: أمي الكبير
1: أنت ولا أخو ديمتري.
0: أم ديمتري جود أنت يعني تشوف أنا يعني بفخر أهلين ريما كازم الساهر حدف هون كتير كلمات جريئة علشان يقدر كمان يضمنها للأغنية وقتها قاعد مع نزار قباني يعني كان ينطقي كمان كازم الساهر عنده انتقام بالكلمات هلأ تيجي مثلا شاعر يقدم لك قصيدة يقول لك وزعها انت انت مش ملحن كبير كتير مثل كاظم ان شاء الله بتصير بس اذا الشاعر قال لك لا بسمحش انك انت تحذف شو بتعمل بتترك القصيده بتقول له بديش اياها ولا بتحاول تقنعه
1: انا حدا كتير بهتم بالكلمات حتى اذا بدنا نعمل شيء مع باند او مع كورال بحاول انتقل الغنية لكلماتها ما تكون تجرح أو كلماتها ما تكون
0: جريئه يعني
1: جريئه يس انا بحاول بعد إذا بدي أقول شيء وعاجبني اللحن ممكن أقول المقطع اللي هو ما فيه أشياء ممكن تخدش حياة أو تزعج عالم
0: ليش؟
1: لأنه أنا إذا عم بتلقى غنية في ألحان جدا جدا جميلة ولكن للأسف أنا كمستمع ما بقدر أسمع لأنه فيها كلمات ما منيحة فبتهربني
0: يعني
1: منه
0: عدم جرأة ولا بدك تعيش حياة هادئة انت انسان هادئ بدك تعيش حياه هادئه
1: صح
0: بدكش تتطرق لاشياء اللي تجيب لك سؤال وجواب ونقاشات وحوارات
1: صح خاصه هي ما انا طبيعتي انا يعني انا ماني متربي بهي الطريقه انه انا بعبر بطريقه سيئه لا بالحكي ولا بالموسيقى
0: بالفعل حلو انت بتعبر عن طريق موسيقى انت انسان رومانسي
1: تمام.
0: بدك تكون رحلتك الفنيه رومانسيه هادئه حلوه بدكش تكون فيها مشاكل او مناوشات طيب نرجع أسأل للفرقة اللي انت قدمتها بتقولي انت في فرقة شباب كمان
1: صح مؤخرا بعد اول حفلة عملناها بلشنا نكبر كورال شمس فصار عنا شمس للرجال كمان كان معنا بهي الحفلة 5 رجال
0: أصواتهم رائعة
1: نشكر الله
0: أنا بقول لك يعني بشهد
1: صح صح حقيقة جدا هن موهوبين يعني مع أنه كل حدا من خلفية عمل شكل ولكن جميعهم الحمد لله هيك بيحبوا الموسيقى وعندهم شغف للموسيقى
0: على فكرة كليتهم تقريبا عملت معهم حوارات وعملنا كان عندنا باند قبل ما أنتوا تيجوا كان عندنا باند كان فيه 15 موسيقار فكرة يعني عشان يكون عارف سميته شموس انت فرقة شمس كنت بسميته شموس المهم انه في منهم بعد ما اجوا لهون والتقينا معهم عملنا كمان موسيقى هي عالروزنا سميناها عالروزنا موجودة عندي محفوظة عندي ان شاء الله شي يوم بنرجع منزيعها وكان من نفس الناس اللي هلأ معك كانوا معي
1: حلو
0: انا اول ما وصلوا اعطوني خبر اجوا على كنيسة بريجمنت داون وأنا عضو هناك اتصل فيه قال في هنا جاي ناس سوريين تعالي تعرفي عليهم وأنا كنت أدور على ناس صرت أسأل كل واحد أنت شو هوايتك تستغرب ومين هاي اللي عم تسألنا هاي الأسئلة كان سؤالي شوي بايغ بس أنا كنت حابة أنه أنا أستغل القدرات أنا من هنا لما أجيت كتير ناس تعرفت عليه اللي عندهم هاي القدرات وكنت أعمل معهم حوارات وأشجعهم
1: حلو
0: هلأ أنت بتشجع مين أكتر عشان تكبر الفرقة تبعتك الناس الموهوبة ولا الناس اللي عندها صوت حلو
1: كتير حلو سؤالك بالحقيقة عادة الكورالات بيعملوا فحوص قبول يعني بيجي أنا بتذكر وقت أنا انضميت للكورال بالشام كان في فحص قبول بتجي بتعمل تيست هل أنت قدران تقرأ نوتة هل أنت قدران تغني صح هل أنت قدران تسمع صح فبتنقبل وكتير أوقات بيقولوا لا نعتذر ما فيك تكون معنا ولكن أنا صراحة ماني عامل هذا الشيء لأنه أنا في شق مجتمعي أو هدف مجتمعي بالعمل اللي عم بعمله غير الهدف الموسيقي. فأنا عم بقبل أي شخص يكون هو حابب يغني. وثلاث أرباع الأشخاص أول ما تفوت اللي أنا صوتي مو حلو أو هي مو هذا هو الهدف. الهدف أنه بس أتعلم بس أتدرب لح يتحسن مع الوقت. وهذا وأنا لهيك حامل هدول خلينا نقول الكورالات.
0: حلو. طب إذا مرق جنبك أو ناس اللي بالفعل موهوبة مش محلة بهذا الكورال شو بتعمل؟
1: كتير حلو سؤالك. بهذا السبب أو لهذا السبب أسست الباند ميدلي يلي هي الأشخاص الموهوبة يلي هي عندها خلفية موسيقية يلي هي قدرانة تعزف على آلة أو في منهم بيعزفوا على آلتين. فعم نكون هالباند الصغيرة.
0: حلو. يعني أنت مش ناسي حدا؟
1: لا.
0: ممتاز. هذا كتير شغلك عليك. ما بدك سكرتيرة تساعدك بالشغل؟ مش أنا طبعا. فيش عندي وقت. طيب قولي شو أصعب لحظة بتواجهك به بمشاريعك هلأ؟ أصعب شغلات بتواجهك؟
1: أصعب شغلات بتواجهني بحس أنه خليت هذا المشروع يكون هو مشروعي الأول. يعني هو شغلي وبنفس الوقت الهواية تبعي. ولما الإنسان يدمج شغله بالهواية تبعه فبيواجه صعوبات. الهواية اللي ممكن يهرب لها كان ببعض الأوقات هلأ صارت شغله الأساسي. وهذا الشيء عم يفرق كمان بيني وبين العالم، لأنه العالم هي بالنسبة إلى هي هالهواية هالساعة اللي عم يقضوها بالأسبوع معي، بينما أنا عم فكر أكتر بكتير بالموضوع لأنه هو هذا شغلي وهدفي. فخلينا نقول اختلاف الأولويات بيني وبين الأشخاص اللي عم يشتغلوا معي.
0: أوكي. بتلاقي هذا الموضوع بالنسبة لك كيف بتتقبل انه عندك اولويات بس انت مش قادر، بتحس انه في ناس صح. عم بترجعك لورا.
1: صح. بدك تفهمي كتير منيح ان شو الهدف من جاية هذا الشخص على هذا البروجرام او هذا النشاط. هو الهدف بالنسبة له، اصلا انا وقت فكرت بهذا الشيء، هو تغيير النفسية تبعه، يكون مبسوط يكون مرتاح، بلس نعمل شيء بروفيشنال ممكن الى حد ما، او شيء موسيقي الى حد ما.
0: احترام لكل النساء اللي معاكم، كل صديقاتي وصحباتي، بتلاقي حدا منهم هالقد إنسان صوته مميز ممكن يطلع منه إشي كبير؟
1: ممكن. أنا برأيي في أشخاص موجودين عندهم شيء مميز، شيء كبير. في شغلتين بعتقد لنوصل لشيء كبير.
0: بحكي للنساء
1: هلا. للنساء.
0: خلي الرجال على جنب.
1: معك أنا. في أشخاص شهرت وهي كبيرة، مو هي وصغيرة، مو غلط
0: طبعاً.
1: ولكن هذا الشيء بيحتاج تدريب دائم. وأنا اللي بعرفه إنه أغلب السيدات إنهن عندهن عيال، عندهن شغل، عندهن كذا، فهذا شوي صعب عليهم، ولكن ما إنه مستحيل. تاني شيء هو بده فرصة الواحد.
0: بده فرصة.
1: صح. أنت. فممكن بفرصة.
0: أنت هي الفرصة.
1: لا ممكن.
0: سؤال
1: كتير.
0: شوي سعب.
1: لا لا لا. أنا ممكن ساعد لخلي هذا الشخص واثق من نفسه، وهذا الشخص يعطي أكتر ويشتغل على حاله أكتر. بس ما شرط يكون الفرصة تبع هذا الشخص هو من الكورال تبعي. ممكن طلع معك مقابلة، غنى على المايك، العالم حبت صوته.
0: طب وين يروح هذا الشخص اللي عنده أكتر طموحات حسب رأيك؟ يعني وين
1: حاليا إذا بدنا نكون واقعيين، السوشيال ميديا. إذا بدنا نكون واقعيين هي أسرع طريقة دعاية وانتشار.
0: صح مزبوط.
1: فإنستغرام تيك توك هدول الأشياء
0: صار في كتير ناس تطلع تغني صوتها حلو.
1: صح.
0: بتحطي لها لايك بتحطي لهاش لايك
1: 100%.
0: بس في تعقيبات كمان محبطة
1: أكيد
0: للأسف.
1: أكيد أكيد. ولكن أنا بلاقيها فرصة. يعني من قبل كان يلي بيقدر يطلع على المسرح هو يا أما التوب يا أما ولا حدا. فأنتي تكوني بالنص ما عندك هالفرصة.
0: صح.
1: فهلأ بحس أنه صار في منصة قدران الواحد يستخدمها بلا ما يحط شيء.
0: أوكي. طلع الواحد، أنا صراحة بدي أقول اسم إسا، عجبني صوت ميريام. كتير صوتها حلو.
1: صح.
0: ولمع.
1: صح. صح.
0: سمعت ميريام وهي تغني وبتمنى أسمعها أكتر لحال. بقى أنا مش كتير معها يعني، بس بتمنى لما تغني أني أسمعها أكتر. لما بشوفها بموزيك مرات بس سمعتها، لما أنا بحب صوت معين بحب أسمعه أكتر.
1: صح.
0: إيش المجالات اللي أنت بتفتحها قدام ميريام مثلا الناس تسمعها؟
1: كتير حلو. حدا من طلابي غير الكورال، إذا بدنا نحكي غير كورال، إذا الشخص إجا قال لي أنا حابب أتطور أكتر بمجال الموسيقى،
0: أيوة.
1: وهي ممكن نقعد نصير أسبوعيا أنا وياه لحالنا ونطور هاي المهارات الفردية اللي عنده إياها، اللي هي الصوت، التكنيك، العزف إذا حتى حابين. وعلى السوشيال ميديا تبع خلينا نقول المعهد تبعي اللي عامله، بكون أنا أو من وقت للتاني عم بنزل فيديوهات لطلابي أو حفلات بس لطلابي.
0: طيب إذا حدا اكتشفها مثلا لميريام أو لمع صوتك جدا حلو، إذا ممكن اكتشفهم إذا إحنا جايين من العالم العربي اللي هو من هناك الأصل، اللي بيقدر واحد إذا اكتشف الثاني، ولا مش بالضرورة يكون واحد هناك؟
1: أنا برأيي مش بالضرورة، هاي أول شغلة. وبرأيي حتى الواحد بهذا الوقت حتى ينشهر لازم يكون مميز بإطار معين. يعني ما يقول أنا بغني طرب وبغني دبكة وبغني أجنبي وبغني كذا، ياخد نيش معينة أو شيء معين ويشتغل عليه كتير ويصير كتير مميز فيه. اللون هو اللي بيعطيك إنه أوكي هدول الأشخاص بلشوا يسمعوا هذا الشخص لأنه بيحبوا هذا اللون ومنه بيشهر.
0: ما كانش في عندك فكرة عم بتطلع على الساعة أو ما عم تمرق؟
1: صح.
0: هي ما كانش عندك فكرة إنك تعمل حفلة للاما وميريام لحالهم مثلا يغنوا غناني؟ عندك هيك أبداً. فكرة؟
1: حالياً
0: أو فقرة؟
1: حالياً
0: يمكن عم بظلم الباقي لأنا سمعت بس هدول التنتين.
1: صح 100%.
0: يمكن الباقي كمان في عندهم صوت يعني يعذروني. أنا عم بأخذهم كمثال.
1: كمثال، نحن عم نحكي كمثال، ما عم نحكي عن الأشخاص بحد ذاتهم، وهن عندهم أصوات جدا مبدعة. الفكرة بالمشروع هو كمشروع كورال. الفرصة اللي أنا عم بعطيها لهدول الأشخاص، للكل مو بس للما ميريام سناء أو أي حدا غنى سولويات، هو إنه يغني سولو. فالعالم شوي بيسمعوا صوته.
0: ليش هاي شوي ما تكترهاش؟
1: لأنه لسببين. أوكي، أول شيء نحن لساتنا ما قدرانين إن نقول سولويات لفترات طويلة. أوكي، لسه عم نخربط، لسه ما نجازين نعمل هذا الشيء. السبب الثاني هو أنا بكون بطلت عم بعمل كورال، بكون عم بعمل سولو ورديدة، وأنا هذا الشيء ما بدي كون عم بعمله.
0: إيه أنا شفت الفيديوهات إنه كل واحد بحكي جملة
1: مثلا
0: ليش هن مثلا ما يكونش في لهم أكتر من جملة مثلا فقرة اللي واحد يستمتع بالصوت. في عندك هيك مشروع مثلا فكرت بيك شغلات؟
1: هلأ بالحفلة هي اللي كان شوي السولويات بحد ذاتهم عندهم وقت أطول. خلينا نقول سواء لما سواء سناء مثلا مالك، فكان عندهم أكتر جمل خلينا نقول عم يغنوها بأصواتهم. لقدام ممكن نعمل مشروع هو بس أصوات منطلع ورا بعض، ممكن فكر هيك شيء.
0: يمكن أسئلتي شوي بتحبط.
1: لا لا لا عادي.
0: بس واحد لازم يسأل هاي الأسئلة لأنه عندك فرقة، عندك مشروع، شو بدك تعمل لقدام يعني؟
1: صح.
0: كمان في ناس اللي هن حرام تتركهم بالنص بعد ما تدرب بكل التدريب، هن بدهم بدوروا كمان بيسعوا لأي شيء أكتر وإشي استمرارية أكتر.
1: صح.
0: وبتمنى لك تكون مستمر دائما، يكون في عندك أفكار جديدة ويطلع لنا أصوات جدا جميلة. بس أنا بدي أقول لك ليش الرجل صوت حلو؟ في عندك كم من شاب اللي هن أصواتهم حلوين اللي بيطلعوا حفلات.
1: بيطلعوا حفلات.
0: يمكن واحد منهم أو في واحد مش متذكر الأسماء حاورتهم وبيطلعوا حفلات بسيدني وبعملوا حفلات لإلهم. هل حسب رأيك واحد من هدول إحنا ذكرناه ممكن تطلع حفلات لحالة عند هاي القدرة؟
1: هلأ ما بعرف قديش المعلومة صحيحة. أنا ما بعرف. هلا أنا بعرف إنه مثلا حدا منهم كان بيرتل بالكنيسة أو لساته بيرتل بالكنيسة. ما عندي فكرة إذا حدا منهم هو بيطلع حفلات.
0: يمكن مش
1: ما عندي.
0: معك بس في شباب اللي هن طلعوا معيون وبيطلعوا حفلات.
1: أوكي، يعني أنا ما عندي. بالعكس أنا بشجع إذا حدا بده يطلع حفلة أو يعمل هيك شيء كتير حلو إذا واحدة من السيدات. بس أنا برأيي نحن كرجال وكسيدات لسه بدنا وقت أكتر نعرف أكثر عن الموسيقى بحد ذاته.
0: ما فيش عندهم هذا الطموح ولا واحدة بقلبها؟ يا ريت يكتبوا لي هون اللي بسمعوني.
1: ممكن يكتبوا لك بركي بركي بخافوا يقولوا لي بس.
0: لا مش بخافوا.
1: في في في طموح أكيد في عندهم طموح. يعني كذا كذا سيدة منهم قالوا لي نحن حابين نجي نعرف أكثر عن الموسيقى، ناخد دروس مثلا أو نعزف على آلة معينة. فلا جدا جميل. وفي سيدات كمان عم تعتبرها هي الساعة الترفيهية بأسبوعها. صح.
0: أنا بحكيش على الإناف، أنا بحكي عن الناس اللي عندهم الطاقات اللي بيقدروا يعني يعطوا لنفسهم للآخرين. هل بريزبن هي المحل منيح إنه إحنا نورجي هاي الطاقات المنيحة والصعب؟
1: ليكي صراحة مثل ما قلت بالأول، أنا بعتبر بريزبن هي أرض الفرص. أوكي.
0: فرص
1: الحلو
0: ولا؟
1: الفرص. صح. أنا جد؟ بالنسبة لي هذا البلد، أنت شو ما حاولتي تعملي ماني خسرانة. حاول.
0: بحاول.
1: بس بحاول.
0: طبعاً.
1: أول سيشن للكورال حطيت إعلانات وما بعرف إذا بيجوا اثنين أو ما بيجي حدا.
0: تفاجأت انه في اقبال.
1: تفاجأت انه في اقبال. صح.
0: هذا شيء حلو كثير. معناته طيب انا بدي عم يعني بتطلع في عندي اعلانات بس بدي اتمنى انه بدناش نحط اغنيه عشان نضيعش وقت. بديش اقول لك مثلا عن التكنولوجيا لسه في الذكاء الاصطناعي، وسمعت في اغنيه
1: صح.
0: اردنيه طلعت
1: في كذا اغنيه صح.
0: سمعتها بس ما قدرتش الاقيها. شو رايك بهالموضوع؟
1: مبارح صراحة حدد كمان بعت لي غنية وفيديو كليب، يعني كمان مو بس غنية
0: كامل.
1: الموسيقي أدران لسه يميز إنه هي معمولة ذكاء اصطناعي. صح. خاصة بال إذا حدا بيحب يسمع يدققوا على أصوات الكورال يلي بالباكجراوند بيلاقي إنه الأصوات ما نظيفة لهالدرجة. صح. بتقدري تميزي بس بتوقع للقدام للمستقبل كتير القريب إذا هيك نحن مبلشين فما عاد نقدر نبينز حتى.
0: بالضبط. يعني هذا خوف بشكل لك خوف؟
1: بشكل لي خوف كموسيقي بحس ممكن يشكل خوف للمؤلفين والموزعين. صح. لأنه بصير
0: والمغنيين كمان.
1: والمغنيين صح والمطربين كمان
0: للأسف الشديد.
1: يعني لأنه بتوقع يلي بده يصير لقدام أنه انت ممكن مثل ما بنحطها لتشات جي بي تي او شيء ممكن اقول انه انا مثلا انا زعلان وانا حابب وانا كذا واسمي كذا واسمها كذا وهيك وبعدين الاي اي بيعمل لي غنيه خصوصي لحالتك.
0: بالضبط نفس الشيء الكاتب.
1: تمام.
0: يعني في كتير ناس فوتوا بدي احكي بسرعه قصصهم لمسابقات كانوا ناسين في تشات جي بي تي مكتوب هناك بدك افسر لك اكثر. يعني الفضحهم. يعني
1: صح.
0: انا بدي اقرا مثلا كتاب مكتوب عن تشات جي بي تي فيش حاجه اني اقراه. هيك هي مشكله.
1: صح.
0: هي مشكله التكنولوجيا اللي عم تكبر. خلينا نروح لفقره اعلانيه ونرجع.
1: أوكي.
0: معنا خمس دقائق ان شاء الله نستغلها بالمنيح.
2: رساله من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريزبن ستيشن سبونسر.
3: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: Station sponsor.
0: احنا رجعنا لكم بعد الفكرة الإعلانية، مجبورين كنا نطلعها مع انه الحديث يطول. معك ديمتري، حسب رأيك كيف كان الحوار؟ خليني أسألك.
1: كان جدا جميل، انبسطت انه هيك مضينا وقت اكتر نتحدث عن الموسيقى بحد ذاتها وعن الجانب الاجتماعي وكيف عم يغير بحياة الاشخاص.
0: وشو انت كنت حابين اسألك؟ ما سألتك شيء سؤال.
1: شو حابب تسأليني؟
0: شو كنت مفكر اني اسألك مثلا؟
1: ممكن أكتر عن نوع الموسيقى اللي عم نعمله ككورال مثلا، أو شو الستايل أو النمط اللي عم نشتغل عليه.
0: أوكي، المرة الجاي إن شاء
1: المرة
0: الله.
1: الجاي بإذن الله.
0: أكيد يعني مش راح يكون الحوار الوحيد معك. أكيد. كل فترة وفترة في عندك أنت مشروع مجيبك بتحكي لنا عن مشاريعك، ونتمنى لك التوفيق دايما. ونتمنى جزيلا للسيدات اللي عم بسمعوني اللي معك بالفرقة التوفيق، وكملوا معاه لديمتري.
1: أنا بدي
0: فيش أحلى من الموسيقى، ما أنا... في أحلى من هيك.
1: 100% سوري. أنا كمان بما انه اون اير نحن، انا حابب اتشكر كل شخص كان موجود بالحفله، كل سيده وكل رجل كانوا عم يعطوا من وقتهم لهالكورال، فهن عملوا عمل رائع. يعطيهم الف عافيه.
0: يعطيهم الف عافيه، والك كمان بقول لك يعطيك الف عافيه، والله لا يتعب تعب، لا يضيع تعب حدا.
1: امين.
0: اوكي، عم بستعجل. الى اللقاء اعزائي، تابعونا يوم الجمعه القادمه الساعه 3. إلى اللقاء.
1: شكرا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة، ونبدأ حلقتنا هذا اليوم بفقرات وضيوف، وإن شاء الله تستمتعون. والقسم العربي من راديو 4EB معكم دائما وأبداً.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Station sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. Station
2: sponsor. إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station
3: sponsor. رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاما. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصا مجانيا للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاما فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن. ستيشن سبونسر.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor. إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك.

حقك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station sponsor.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في راديو فوريبي القسم العربي. أعزائي المستمعين، اليوم معي ضيوف لأول مرة يحضرون استوديو فوريبي، معي نرمين الخصاون. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
0: وزينة شاهين.
2: أهلا وسهلا.
0: وزميلتي نجل الشوني. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: تحياتي لكم جميعا أعزائي ضيوف البرنامج والأعضاء الجدد ومستمعينا في راديو فور إيبي، ونبدأ حلقتنا على بركة الله. الآن من أين نبدأ؟ نبدأ بالغرفة لأن نتعرف على مهندسات اثنين معانا في الراديو لأول مرة. أهلا وسهلا بهم. حدثينا زينة عن نفسك.
2: من وين بتحب أبلش؟
0: مثل ما بدك.
2: أوكي، ممكن أبلش قبل ما أجي أستراليا.
0: أها.
2: أوكي، أنا إجيت من الأردن. بالأردن درست محاسبة بالجامعة وكان عندي خبرة بالمحاسبة شوي. بعدين لما اجيت على أستراليا كنت عم بحاول هيك ألاقي فرص بنفس مجالي. بعد الوقت صرت أفكر كمان إني أدور أو ألاقي أشياء جديدة. بلشت أقرأ أشوف إيش البلد بدها، أشوف إيش الدنيا وين ماشية. ما كان كل إشي سهل، كتير واجهت صعوبات أول ما إجيت، ومنها قررت إني أدرس أو أقرأ أكتر في مجالي. بلشت طبعا أدور في مجالي اللي هو المحاسبة، ومن خلاله بلشت أتعرف على الآي تي، إيش إلها علاقة في المحاسبة الآي تي اللي هي التكنولوجيا. ومن هناك قررت إنه أنا بدي أعمل كارير شيفت. طبعا هذا إشي ما كان يخطر على بالي بالمرة قبل ما أجي هون، بس إجيت هون وشفت كيف الدنيا، ما بقدر أقول سهلة، سهل ممتنع بقدر أحكي عن هاي البلد، إنه فيها فرص كتير بس الواحد بده يدور كتير ويسعى كتير ليلاقي الفرص. وطبعا من خلال دراستي رحت على مجال التكنولوجيا، وبعدين لما عملت الماجستير، وبعدين هلأ حاليا عم بعمل بدرس، خلصت دراسة. نوقف.
3: برافو. يعني الحقيقة انه برافو عليك، يعني انجزتي شيء. في كتير ناس اجوا على استراليا وصابوا بخيبة امل، لاني معظم شهاداتنا اللي عم نجي على استراليا عندهم الكراتيريا باستراليا انه ما بيقبلوا فورا يعدلوا الشهادات. فانت برافو انه خلقتي لحالك فرصه جديده انك تدرسي شيء هون باستراليا وتكملي، ما استسلمتي، ما عدتي بالبيت مثل كتير ناس قعدوا بالبيت وقعدوا على سنترلينك ونطروا انه استسلموا. فالشيء الحلو فيك انت ما استسلمتي، بديتي من جديد وبديتي تتعلمي.
2: ما كان سهل اني اقول لك اني دغري بلشت وكنت حدا كتير قوي من اول ما اجيت وقدرت اتغلب على كل اشي من اولها، لا، كتير تعبت وكتير مرقت بصعوبات
3: اكيد.
2: وقعدت يعني اول كم سنة كنت شوي ضايعة صراحة، مش عارفة شو اعمل. عم بحاول اشوف كل اشي، ادق كل الابواب.
3: برافو.
2: ادور، اسأل الناس. وصراحة يعني السنة أكتر سنة فادتني قبل كورونا بكم سنة، والكورونا الكورونا لما قعدنا بالبيت كلياتنا وصرنا نفكر إنه أنا شو عملت وأنا شو رح أسوي وأنا وين رايحة. فسنة الكورونا هي كانت يعني أكتر سنة إنجاز صراحة بالنسبة لي.
3: هي السنة، هي سنة فاصلة بين الناس، سنة صحوة.
0: سؤال، أصعب شيء مرات أدل أي واحد يجي إلى أستراليا هي اللغة، فهل واجهت صعوبات؟ وكيف تنصحين الشباب واللي يحبون يتعلمون اللغة ويكونون مندمجين مع المجتمع الأسترالي، بمن تنصحيهم؟
2: هلأ اللغة مش سهلة. ما إجيت على هاي البلد اللغة تبعتي كانت كانت جيدة بس ما كانت هالقد كتير ممتازة، وخصوصاً الأكسنت الأسترالية شوي صعبة، فكنت كتير أسمع ما أفهم إيش شو بيحكوا أو شو يعني، ومرات أصاب عن جد بالإحباط. بس بعدين سمعت مرة حدا بيقول إنه أفلام الكرتون، كنت أحضر ABC Kids وأشوف كيف كيف اللغة تبعت الأطفال وكيف بيعلموا الأطفال إنهم يحكوا والأكسنت ألقطها شوي شوي من برامج الأطفال. بلشت أجيب روايات يعني المبتدئين اللي فيها اللغة سهلة البيسك يعني ما فيها قصة كانت بس إنه الواحد شوي هيك يتعلم اللغة. ولحد الآن أنا مش مش مش بيرفكت بس على الأقل لما بيحكوا بفهم عليهم.
3: تعلم ما
2: بقدر صرت هيك أدبر حالي أسرع.
0: يعني الشيء جميل إنه مندمجة بالمجتمع تكونين يعني عندك كوميونيكيشن وتواصل اتصال مع الآخرين.
3: والتعلم دائما ما بينتهي أبدا ما بينتهي.
0: حدثينا نرمين عن تجربتك.
1: تجربتي فريدة من نوعها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بلشت بهاي البلد صغيرة صراحة. جينا على أستراليا وأنا صغيرة، كنت تخرجت من الباتشلر ديجري وإجينا لهون وكنا على ستودنت فيزا ومع مصاعب الدراسة والأيام والظروف كانت شوي صعبة. كنت عم بحاول أشتغل بحاول أعمل أي إشي وما زبط معي. اتجهت للرسم، اتجهت لكثير أماكن صراحة. كان في من ضمنها إيفنت بيحكوا فيها اللي هي للإنجليش كوميونيتي للإنجليش تيتشينج. وأكيد بلشت كبداية، كانت بدايتي شوي يعني صعبة. إحنا طول حياتنا في الأردن خلينا نحكي بندرس المعلومات بندرس كل شيء بالإنجليش بس يعني بعمرنا ما عملنا البراكتسينج صراحة. ما كنا بنحكي مع حد أصلا بالإنجليش فكانت شوي صعبة. انه اوكي احنا كنا بنقرا وكنا بنكتب وبنعمل بنعرف كل الجرامر وبنعرف كل شيء اللي بنحتاجه بس كانت بالنسبه لي شوي صدمه. اول اسبوعين في حياتي هنا كانوا كثير بيضحكوا.
3: بعدين حالك ما عرفت شيء ابدا. أيوة ولا
1: درستي. أكيد بتكوني حد بيحكي معك وانت مش مستوعبه شو بيحكوا بصراحه. وهذا انجلش يعني
3: مع انه وقت جيتي مفتكره حالك انك معي دبلومه بالانجليزي.
1: طبعا بس ولا لها علاقه. يعني بتحسي الاكسنتس بتغير شوي من معالم اللغه.
3: صح.
1: فأنا بالنسبة إلي تجربتي هون بهاي البلد كانت صراحة هيك كلها محاولات إني أنا أعمل إشي وأعبي فراغي لأني أنا إنسانة ما بحب الفراغ، بحب دائما يكون في إنجاز. تعودت إني أعمل إشي دائما أنجز إشي حتى لو لوحة فنية أرسمها لو كتاب أقرأه لو ناس أتعرف عليها بأي مكان جيران. الفود كلتشر كانت حلوة كمان. لما تروحي تحضري إيفنتس وتشوفي الماركتس هدول اللي بيجيكي حد بيعمل شاورما وحد بيعمل فلافل وحد بيعمل أكل من اليونان فهو يعني
3: تجربة مميزة.
1: كانت تجربة مميزة. وأخذت الحلو كمان إنه هاي يعني مرات الواحد بيكون بظروف بيتخيل إنها هي الأسوأ بس لما يعدي عليها سنين بيستوعب إنه لا اللي كنت فيه كتير حلو. فأنا بشوف إنه غربتي ببدايتها بالنسبة إلي بفترتها كنت أحس إنها صعبة بس كانت يمكن يعني بداية جدا جميلة لحد مثلي بحب يعبي وقته بأشياء productive. كانت حلوة بصراحة. والخلينا نحكي أنا بعملها يعني بقسمها لتو سكشنز بصراحة. فيرست سكشن اللي هو إحنا لما كنا بالستودنت فيزا تايم اللي هو هاي الحياة اللي كنت فيها صعبة. المرحلة وبعديها اللي هي مرحلة الدراسة ومرحلة الإنجاز يعني كانت جدا صراحة حلوة بالنسبة لي. كل إشي جميل بمعالمه يعني ما في شغلة معينة بس إنه هاي بلد استثنائية وحلوة بعطينا فرص وإحنا فيها عايشين يعني صرنا منها يعني بنحاول نحافظ على الطابع العربي وبنفس الوقت مبسوطين بالأشياء الموجودة بستمتع بكل لحظة بحياتي. بس أكيد الغربة شوي صعبة إنه الواحد بيحن للأماكن للقهوة للشاي لريحة الخبز الصبح ولريحة الفلافل والزيت والزعتر والشاورما. أكيد الواحد بيحن لبلده يعني بيحن لجيرانه اللي كان يعرفهم بيحن لكل شيء. يعني أنا بس أنزل على الأردن بصراحة بنزل يعني بحس ترابها غير نباتها غير هواها غير الناس يعني كمان واحد بيشتاق لها. فهذا إشي يعني هو الإشي الوحيد اللي بحس إنه بصعب شوي الغربة.
3: الحمد لله. قصتك كمان ملهمة واللي عم بسمعه منك إنه القبول تقبلك لوجودك ببلد جديد هو اللي عم بيخليك تستمري.
1: طبعا أكيد القبول دائما لازم يكون موجود، لأنه هذا قدر الإنسان يعني بيواجه الأشياء وتيجي، هو ما اختارها مرات ومرات بيكون اختارها، فإحنا لازم نقبل بكل إشي ودائما ندور على البوزيتيف سايد من أي إشي بنوصل له.
3: وهذا اللي لاحظته واللي بتمنى أكتر الناس كمان، أنا كتير شفت ناس بالرغم من وجودهم هون، وإذا بتطلع على المزايا اللي عايشين فيها أحسن من كتير من غيرهم، ومع ذلك التذمر المستمر بغربتهم والمعاناة، وبيحسوا حالهم إنه هن عايشين معاناة ومأساة ولعبانين دور الضحية. فكمان هذا الشيء اللي حبيته فيكي إنه أنت متقبلة هالموضوع ومراجعة القوة لحالك، ما إنه أخذ دور الضحية مثل غير إنه أنا جاي ومغتربة وعم بتعذب وعم نعاني ومنضحي. فهذا هو كتير حلو، شكرا لمشاركتك.
0: استمتعت بالكلام، وأخذنا الحديث إلى موضوع البرمجة اللغوية العصبية. في حديث بين أنه تحدثت نرمين بكلمة أنه المترجم لما يدرس ترجمة يختلف بين ما أنه يجي يحكيها. هناك كان يدرس الدراسة، اتجه الآن اتجاه كله تغير إلى الحياة مباشرة، الآن على المحك مواجهة، أنت أمام الهدف،
3: تحس نظري
0: اختلف الموضوع من النظري إلى العملي. فأغلب الخريجين اللغات في أماكن كثيرة بالعالم يأخذوهم مباشرة إلى أماكن يتحدثون اللغة يعني بنفس البلد اللي رايحين فيه اللي درسوا اللغة. فأول صدمة تجيهم أنه كيفية الرد السريع عن السؤال اللي ترجمه هو، فيأخذ فترة بالترجمة حتى يرد. مع استمرارية الحياة يقدر، مثل لاعب كرة القدم لما ينظر إلى الكرة ما ينظر الكرة متى تنزل على قدمه ويشوتها، لا ينظر على الكرة وينظر على الهدف عنده قياسات. فالمترجم يعني أنت ما واجهت صعوبة، يعني هي مو صدمة، لا هم الناس درسونا صحيح، لكنه احنا كنا متجهين هذا تدريس الان عملي.
1: صحيح،
0: هنا اللي اختلف
3: الخبرة. بتصور معظم الناس اللي اجوا على استراليا عندهم نفس التجربة، انه اول ما جينا واجهنا كتير معاناة باللغة، وقد ما كانت اللغة تبعيتهم عالية، وانا كمان واحدة من الناس يعني درست بالجامعة لغة انجليزية ومعتبرة حالي انه فرحانة جاء استراليا وبعرف احكي لغة ما بنخاف علي. نفس تجربتك، تفاجأت بأنه وصلت على المطار مع الألوان كلها ضاعت من ذاكرتي، ضيعت شنتتي، بدي أقول له لونه ما بعرف أقول اللون البني، وطبعا عدا أنه ما بتفهم على اللهجة الأسترالية وإلى آخره. بس اللي بصير لاحقا أنه ما يستسلم الواحد يتعلم. وبالنسبة لتجربتي أنا ما سمحت للظروف أبداً أني أروح على تيف وأقوي لغتي أو أتعلم باللهجة الأسترالية، فصرت أتعلم وقت اللي وصلت ديكشنري صغير كنت أتابعه وأقرأ. بس بعد سنين لما كبروا الأولاد صرت أتعلم من اليوتيوب، فلقيتها يعني أنه تعلم ذاتي كان. فالإنسان دايماً لما بيتعلم ذاتياً بيطور حاله، بيوصل للهدف اللي بده اياه.
1: اكيد طبعا، انا بنظري طريقتي كانت انه انا اروح اواجه الناس وانحط في الظروف، يعني اني اتعرض انا يعني للموقف، اني اضطر اني انا اتعامل فيه واتكلم مع الناس لحد ما صارت الامور احسن. وفعلا كثير اثر، يعني بحضر افلام وبحضر اشياء وكرتون زي ما حكت زينة. هاي الاشياء كلها موجوده يعني بسمعها وبشوفها، بس هي اللي كان عامل باني اتعلم اسرع اني انا كنت احط حالي في الظروف، يعني اروح اتعرف على الناس واروح احكي معاهم ويعني أتعرض للمواقف يعني باختصار.
3: وهي أفضل طريقة بتصور. صحيح. طريقة عملية إنك تعيشي على أرض الواقع اللغة،
1: والواحد ما يعني يتراجع أو يتردد. حلو إنه يكون في هذا الدافع إنه بدي أتعلم لو شو ما كانت الظروف ولو وين ما بروح أو بتعلم، يعني بحضر إيفنتس وبعمل أشياء، بعمل نشاطات، المهم إني أتعرض لظروف إني أنا أتعلم.
3: بالضبط. خلاص حطيتي قدامك هدف ومصرة أنك تحققي للهدف وتتابعي.
1: أكيد
0: حوار جميل، ونروح فاصل ونواصل أعزائي المستمعين.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فوري بالقسم العربي وبرنامج على الشواطئ دجلة من القسم العربي، ومعي نرمين وزينة ونجلة ومحدثكم عمار، ودور المرأة العربية في الإعلام وتأثير الإعلام على المرأة العربية المهاجرة. هذا الحديث راح نحكي به الآن مع الزملاء ضيوف، والتحديات، الميول، الطموح، كل هذا نسمع منه. من أين نبدأ؟
3: هلا فكرة مجال الإعلام حلوة كثير. أكيد في العالم العربي كعالم عربي في ثقافات بترفض إنه المرأة تدخل في الإعلام، في ثقافات بتحب، يعني بشوفوا إنه إنجاز إنه المرأة تكون في مجال الإعلام، لأنه وين في إعلام في تغيير دائما أكيد، وفي توجهات، وفي ناس بتنقل فكرها للناس. يعني لما تطلع المرأة بوعيها بثقافتها وتأدي دور الإعلامية بتحدث فرق أكيد. هلا بالنسبة للثقافات، الثقافات أنا بحس إنه في كثير مرات صعوبات بيكون بالنسبة للوحدة إنها تدخل مجال الإعلام، زي مثلا يعني بالكلتشر العربي إنه غيرة زوج، ممكن أهل يرفضوا، ممكن كمجتمع ما يكون داعم لها. فمجال الإعلام أنا بحس إنه في صعوبات أكيد دائما، وحتى التوجهات الفكرية للناس المختلفة ممكن تهاجم المرأة كإعلامية يعني. فبحس إنه مصاعب الإعلام مش يعني في صعوبات، بس يعني ما بحس إنها كتير قدام رغباتها. يعني لما تكون واحدة بتحب الإعلام وبتحب المجال هذا وبتحب تبدع فيه وفي عندها موهبة إعلامية قدام الكاميرا، قدام الراديو، قدام أي مكان، هي بتقدر تبدع أكيد، يعني بتاخذ طريقها للإنجاز، وهو إشي كثير حلو بصراحة.
4: يعني هالصعوبات ممكن واحد يتجاوزها.
5: بحس كمان بالنسبة لموضوع الإعلام هو الهدف. يعني لما الواحد يكون جاي على هذا المكان أو جاي بده يسوي إشي معين، لازم يكون عارف شو الهدف أو حاطط هدف معين في باله، أو يعني الإشي اللي بيخلي مثلا الأشياء غير مريحة لبعض الناس اللي هو عدم وضوح الهدف بشكل مثلا يعني بشكل مباشر، إنه أنا ليش عم بعمل هيك، أنا لوين بدي أوصل. يعني مش بس لمجرد إني أنا عم بس بدي أبلش هذا الإشي أو بس بدي أعمله، أنا لوين بدي أوصل الناس، أنا شو الفائدة اللي عم بعملها أو شو المغزى اللي بدي أقدمه، أو مين الفئة المعينة من الناس اللي أنا مثلا حابة أني أنا أفيدها، أو حابة أو حابة أني أنا أحسسها مثلا إنها هي مش لحالها، إنه في مثلا ناس زيها أو ناس مرت بنفس التجربة. فهو بحس الهدف هو اللي بيخلي الأمور كمان حلوة وسهلة.
4: زينة، هذا الحديثك بيقودني لسؤال، شو برأيك نحن هون كوننا نساء عربيات بإستراليا أو بلد المغترب أو المهجر، شو برأيك ممكن يكون الهدف من توجهنا نحن بالأعلام لنحقق أو لمين نتوجه؟
5: هلأ أنا عم بحكي بالنسبة إلي أنا كزينة، هلأ أنا هدفي إنه أي أنثى ما تحس حالها وحيدة خصوصا بهذا البلد، لأنه شعور الغربة والوحدة أكيد كلياتنا مرينا فيه، وكلنا بنعرف قديش صعب وقديش إنه مجرد شعور إنه هيك لما تكوني تعرف إحنا البلد هاي كلها طبيعة حلوة ونهر وبحر وعصافير، فلما تكوني قاعدة هيك بالطبيعة بس مجرد ما الواحد يتخيل حاله إنه هو على الوجه الثاني من الكرة الأرضية وأهله على الوجه الآخر، فهذا شعور موحش. فأنا بحب دائما أكون مع كل
1: إنسانة أو كل أنثى بتحس بهذا الشعور إنها تحس حالها مو لحالها، تحس إنه إحنا مع بعض، إنه إحنا من نقدر نقدم لبعض، إنه إحنا مندعم بعض. نوصل لمرحلة طبعاً يعني أكيد في كتير ناس هيك، إنه نكون كلياتنا مثلاً مع بعض عم نتعامل بحب، عم نتعامل بدعم. فبحس هذا الإشي كتير بفيد يعني، وهذا الإشي كتير بيساعد.
4: إيه طبعاً، وشكراً إنه جيتوا على الإذاعة. يعني وجودكم بالراديو 4EB بقسم العربي كمان هو أنا بعتبره نوع من الدعم للنساء العربيات بأستراليا، لا يسمعوا صوتكم، لا يتعلموا من تجربتكم، أو مو يتعلموا حتى يصير إيحاء وحي إلهام إنه يلتهموا من القصص اللي عم تحكوها، صير عندهم حافز إنه ونحن هذا الشيء اللي حكوه شيء بخصنا كمان، أو عنا تجربة مماثلة. هذا الشيء بيعطي النساء العربيات هون ثقة بنفسهم أكثر، لأني كمان أنا كتير شفت ناس من النساء العربيات عندهم انطوائية، عندهم انعزالية.
1: أكيد.
4: فكتير حلو وجود المرأة العربية بالإذاعة، وبتمنى يوصل صوتهم لكل المجتمع العربي.
1: في شغلة نجلة، بحس إنه ممكن يعني المرأة العربية تحديدا تحس بالانطواء ممكن مرات بسبب اللغة، أو إنها هي مثلا بتخجل إنها تحس حالها حدا عم يحكي معها وإنها هي مش فاهمة، مع إنه هذا إشي طبيعي. يعني هم ما بيعرفوا يحكوا عربي، إحنا بنعرف نحكي لغتين. فهذا إشي يعني مفروض إنه إحنا عم نفخر بأنفسنا إنه إحنا على الأقل عم نفهم لو شوي. مش إنه مثلا الوحدة تستحي أو تقعد مثلا ما تعمل إشي. أول ما إجيت هون كان في إشي كتير حلو كنت أروح عليه، كانوا بيعملوا خياطة، كانوا بيجتمعوا النساء في، كانوا من أغلب الجنسيات، ما كانوا بس عربيات، كانوا بيجتمعوا في مكان زي
4: كوميونيتي
1: سنتر، وبيجيبوا بخيطوا صوف وبالسنارة وبيحكوا إيش ما بدها الوحدة تحكي بتحكي. فكان هذا الإشي بيولد يعني ثقة للناس الجداد،
4: بيعبروا عن نفسهم وبتعرفوا طبعاً على ناس. والإنسان لما بيشوف حدا بيشبهه بصير عنده حافز إنه أنا هيك كمان، خليني أصير مثله، أنا عندي مواهب، خليني أطالعون.
3: هلا أنا بدي أرجع لموضوع إنه شو الإعلام تأثيره على المرأة العربية، وكيف هي أصلاً يعني شو محتاجة هي عشان يكون في عندها هاي القوة وهاي الجرأة تكون إعلامية. حتى حكيتي نقطة كثير مهمة، إنه بالنسبة لإذاعة مثلاً زي هاي الإذاعة الحلوة، أنا بتذكرني بصراحة لما كنا في الأردن نطلع بالسيارة ونسمع إذاعة عربية، صوت من بعيد بحكي وأغاني عربية. هذا الإشي أنا بالنسبة إلي يعني بيفطر القلب وبيسعده.
4: أكيد.
3: فأنا يعني هذا دافع، وأنا بحكي إنه أنا كشخص أنا بحب الإعلام، وهاي الإذاعة جدا رائعة وحلوة، ورح تخلي ترجع لنا هذا الشعور دائما إن إحنا نسمعها وإن إحنا نشوف البرامج اللي بينحكى فيها والكلام الحلو والثقافات اللي فيها. هذا إشي جدا رائع. فهاي هذا بيعطي قوة للإنسان إنه يعني باب الإعلام جدا رائع، أنت بتوصل رسالة، أنت بتهدي نفوس ناس ساقة تعبانة، ممكن ناس بآخر الليل متعودة تسمع راديو ما بتعرف إنه في راديو عربي. فأنا بالنسبة لي هذا إشي جدا جميل.
4: حلو.
2: ملاحظات حلوة. زينة قالت إنه في هدف، لازم تكون عند الواحد هدف. أيضا نرمين قالت الأموشن، التأثير، واحد بالليل يسمع شيء عربي أو عنده رسالة يقدمها للناس. المشكلة السوشيال ميديا لما ظهرت عملت فوضى بالإعلام. ظهور الناس بدون معرفة مسبقة بآلية وبديهيات الإعلام، مثل الصورة، الفوتوغراف مثلا، واحد يصور مثلا ومخلي علامة لابس تيشيرت بعلامة أديداس أو نوكيا، مع اختلاف مثلا الشركة ممكن مع البلد المعين أو مع سياق الشيء الموجود. نفس الشيء بالحديث، أنه موضوع واحد يتحدثون عنه 4-5 أشخاص، ممكن واحدة تريد تكون بلوجر مثلاً أي شيء، فتتحدث عن مسألة تاريخية، هاي تحدثت الموضوع، أجت الثانية أخذت منها الموضوع، أتحدثت قلت من الموضوع وغيرت الصيغة، يجي الرابع الخامس كل واحد يغير، بعدين تجي القصة الأخيرة مختلفة جداً عن الأساس. هنا ضاعت الأساسيات، قوانين الإعلام، يعني أنه أنت حتى من تصور مشهد معين، أنه الصورة، اللوحة، شكل المنظر، ما مكتوب، كله لازم يكون مدروس. أيضا الموضوع، المرأة العربية بالذات وضعها حساس، أي موضوع تريد تثيره، يعني حتى لو كان هو جيد، الناس المستمعين مختلفين، هناك من عنده طاقة إيجابية وهناك من عنده طاقة سلبية، فعليها أن تكون عندها سعة صدر تتقبل كل شيء، وأن تبحث عن الخطوة القادمة وصلح مسارات العمل مالتها بشنو هو أخطاءات الملاحظات الموجودة. الحصانة الفكرية شيء مهم عند أي واحد يبدي، مثلا اللي يبدأ يقرأ أو يكتب لازم يكون عنده حصانة فكرية، قاري كثير من الكتب الجيدة والوسط والسيئة حتى يقدر يميز بين هذول القصص. نفس الشيء بالاستماع، بالإعلام، بالمواضيع، بالأغنية، احنا ممكن نخلي أغنية سيئة نسمعها 4 مرات باليوم، أذننا راح تتعود عليها، اليوم ما تعودنا عليها بكرة وبعد بكرة، فصارت روتين، عودنا أذننا على خطأ معين، في تساؤلات كثيرة لكن عملنا بسيط. عندك هدف مثل ما قالت زينة، أعمل الهدف بشكل صحيح وواضح.
4: أنا بشوف وجودنا هون بالقسم العربي هو كمان دعوة لكل حدا عم يسمعنا يعرف إنه في شيء اسمه قسم عربي، لكل حدا مهتم أو عنده هواية بيحب يجي، بيحب يحكي، بيحب يشارك، بيحب يعبر عن نفسه وعن تجربته، كمان مو غلط، يعني الباب مفتوح للكل، لكل الجالية العربية بأستراليا. وبنفس الوقت اللي عم يسمعونا هلا كمان بتمنى انه يسمعونا على الفيسبوك او على موقع الراديو ويحطوا التعليقات، لاني هذا شيء بيدعمنا وبيزيد من اسم الراديو كمان.
2: تأييد لكلامك، والباب مفتوح لكل المستمعين، من عنده تجربة يحب يحكيها بالراديو أبواب الراديو مفتوحة، وراح أقول له تجربتك،
4: لأن الإعلام هو الكلمة لها أجنحة تطير. فنحن هذا المغزى أنه نساعد بعضنا كجالية عربية بدعم بعض، أنه ما يضلوا منعزلين اجتماعيا ولا نفسيا، لما بيشاركوا أفكارهم وأراءهم بيحسوا بالانتماء، وهذا هو اللي بدنا اياه. يعني هي بلدنا الثاني نحن، بغض النظر مهما كان عنا حنين لبلدنا الأصل الأم، فخلص عايشين نحن هون، فبطريقة أو بأخرى بدنا نحاول نعيش هالانتماء هذا ونساعد بعضنا بالانتماء. شو هو الانتماء للبلد الأم؟ من خلال مثل ما قالت نيرمين، الجيران، الروائح، الأكل، بتمشي بالشارع، العادات، التقاليد، كل هذا. فلما نكون بإيد واحدة وندعم بعض فبنرجع منحس بهالانتماء.
2: أكيد.
4: هاي
2: أكيد هذا شيء جميل. عدنا برنامج ذكرني برنامج تراثيات، كنا نحكي بالتراثيات عن الأكلاتنا الشعبية في كل بلد أكلته والبيوت وقصص، مواضيع كثيرة. أيضا في رمضان عندنا مواضيع كثيرة بهذا الموضوع. ملاحظة أعزائي المستمعين، الضيوف وحتى زميلتي نجلة، أي موضوع نجيبه يجي الأكل بالنص.
4: هو ما بصير بلا الأكل يعني.
3: أكيد طبعا طبعا، إحنا يعني الواحد أكيد الأكل هو ثقافة، أنا بعتبره ثقافة وعلم.
4: أكيد
3: يعني أنا وبعتبر فيه مواهب كمان في
2: أكيد
3: الطبخ. فهو الأكل
1: مثلا هلا خطر عبالي المنسف،
4: يعني خاصة المنسف الأردني والضالمة العراقية والكبة الحلبية شو الكباب السوري.
1: خلاص بلاش، هاي الأشياء كتير مرات صعب نلاقيها.
4: لا الحمد لله هلا عم يلتقى كل شيء هون، يعني صار في جالية منيحة
3: وصرنا يعني حتى أنا يعني بذكرني هذا الإشي بشغلة، إنه أنا من كثر ما إحنا في عنا نقص بالأشياء العربية اللي نشتاق لها ومنحبها، أنا صرت أطلع الريسيبيز بتاعتها وصرت أعملها في البيت. يعني زي اللبنة، زي هاي الأشياء.
4: صرت أنا الشيف.
3: بالضبط، يعني صرنا نحاول ندور عنباتنا، يعني أشياءنا، خضارنا، بذوره نحطه في الأرض ونزرعه، عشان بس هيك نتذكر، نحاول نتذكر يعني وإنه فيها هذا لسه موجود. يعني
4: نقلنا الثقافة تبعتنا، نقلناها لهون، واحدة من ثقافتنا هي الأكل.
3: أكيد.
2: إذن أعزائي المستمعين، القسم العربي في راديو 4EB بيتكم، وصوتكم اللي يوصل لأبعد مدى، خصوصا أنه رابط الراديو ممكن أي واحد في أي مكان بالعالم يستمع إلى عبر راديو 4EB 4EB.org.au. بس تضغط عليه وتجي برامجنا العربية، أبواب الراديو مفتوحة، وأي واحد عنده فكرة أو واحدة عندها فكرة تقدم برنامج جديد، أهلا وسهلا.
4: ونطمح طبعا لزيادة البرامج أكثر من 7 ساعات لعشرة واثناش، لأني فعلا الجالية العربية بأستراليا كبيرة، وبريزبن صارت كبيرة كتير. وهل تعلم أنه ثاني لغة محكية بأستراليا هي اللغة العربية بعد التشاينيز؟ فلازم يكلنا اسم وصوت مسموع بالقسم العربي.
0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD، أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Station sponsor.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني، والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبلوا.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتر.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فأن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذ منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنسى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي

ركمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية. لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف، أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي إنه هو. أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب. هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا، كل صباح ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إي بي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.